مازال حي مازال حبوب القلب الاشطاب الهادي المثال مازال حي مازال ما نسمح شيلو يستر عليها الابطال مازال حي مازال حبوب القلب الاشطاب الهادي المثال مازال حي مازال